الكوفة يا هوهو. ولا بطل انصار الهوهو من النفر. نادي يا واكو ماسيانو. أفامي ديانو من ينصارين يا ميا ونسيانو. أرافو ممرا براب. Yeah, yeah.